رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

0: الو، كيشنا مامنا تشاوى اشنامي اشرط باشي
1: اشتا تشيتر انت تدبي
0: والله ما بيز تقول نعمل انت شي قال لك يتشن قالوا سينا تجاوبوا تهناك شوي الربو يسبك نبو شنامي
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيز تقول بارا هناك بهنا تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش ترغوتي حنكي خبتتكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشاو انا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
0: دا خدت على ازراين بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني دا دركا الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وزد دي مصر كوريكا خوا وزد دي باجاري حميكي جي بقرينم كيريكا قو عزد دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تشانج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة وازبيب ما قيمة دنيا خرابة

ايبار رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كوسي جيرقية تراب بسمنجا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواهد دنیا لگه که فخوی امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: وي نازكة مثل زجاج، قامت جريحانة قراج، ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وي نازكة دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم مالم خراب. عيد البرا گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، عيد اختري بجنا زراب، ويران أزم مالم خراب. جاوان گوهلتين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم مالم خراب. دبي قسته من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك سوتم كرم رجي، ويران ازم مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب، گريب من سد رنگ خراب، يا ليتني كون رو تراب، ويران ازم مالم خراب. يا ليتني كن رو وخار، وي نازقا من تجيد دور، بهش كرم زلف طهور، ويران ازم مالم خراب. بهش كرم زلف طرش، بسكي سياه بهنات خوش، اي دختري چاپك بمش، ويران ازم مالم خراب. بكيف كرم زلف طرش، بسكي سياه زلفت قمر، اشقى محبتها من السر، ويران ازم مالم خراب. صوتم رشتم بحساب، لبرسي بو كرمه كباب، قريب من سد رنگ عذاب، ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاه بتني، خالق ري خالا گردني، از دينگرم بردام ديني، ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويا، ارول من دجوار بويا، هويت كم حقيقية، ويران ازم مالم خراب.
1: Son sözlerinizi buyurun. Böyle. Son

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي كيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين ديرسني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين ديرسني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلي وشوفانا دي دي برفا قريشو

0: جريري
1: قول
0: تقول جريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء قامت مثال، وينازك دل هجار، دش خواندن قرم بطل، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء، فرياد جي دست كسري، آوك جي آوك وسري، ويران أزر معلم خراب.

خايف يبررون لوافا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

خراب. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم مالم خراب.

قيز خورت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

فوتين البنات غريب وغربة كار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو

سينما بو وكب بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيدن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

بابي وخي يبر رون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

فوتين البنات غريب وغربة ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلبتي

ما كبر ابن خيله وده جميشة ليش ما كبر ابن كسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد جميشة ليش ولدش تبقوتي نير بلاتي غري

جا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

بابي ام اخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتكا كيف سي جرقي يا تراب بسوين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايده يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا قاسه قروني لشاكوني مالا بابته يا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيل چنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندين جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا ندبر فاق ريشي

0: والله انك انت برد البيت يا حبيبي يا هلا يا هلا وهذه باسه من تشريبي
1: على بيك وي
0: انا
1: تشريبي
0: شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلت بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخو كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركه هاي تبكري مهني
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوه
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة